الزدي هيدي عرو نريداز باك أرنا جماعة نيشعني روك وحدانو حوك رباز دا خوا حانجي تخ خبر بوغو حوك نجير بودان بازي بيتسانا حسبوك عرب راك عالدي شوانا خوارو خدوغي آخيرال دو عبونا عدوي ويتشان دونوغي عمرو دا سوغين عزرابي چرخو سوغين عدان خير سارا ميخاس خيخ داری زفونین موشگی دونگی خوانگی دایستان خود اولیلاو ریه دا گخال ها بروشیک سیتسا ایمام خیسی لیو راغستی آخیر هچین نوخال هیت آرال روگو هینی سم بابا چونیل چای خواری روگو هیدینگی آبن ایمام آنک آل آبازوخه کیاوگو جیندیر واسگون آسکوسیل آدم آلگون Ана сверух балахун, чалма яуда кыргитун, чанхин куле булагадул ворхатаума арулау, мульруза азумугов, леди арна жамаат, жиде-жидериц анухец ябаха барги босун, руссана наибзаби, куидулал росабасе, хаси сарди дашвана, хажи мурада андиве, хевгунца дахвук алнау, цивейна Балахун, инде шурун алсалев, цот удиял мацихан, наиб дудара аниш, кудия су цохабар, ханжар тунчумарлосун, госабуну тарабуаза, кинап рукмура ичеб, унго дуда салариш, иман сун жиндир бовас, кач алев гуго шамил, дагистан асхит окал, дехулевиш шивгочи, шурай гени бич Чулев, гену сеу буронани, хел харбах лент амизей, дир эмер заман хечин, имам шамил адинау шивгом рузи хечин, киявгом мухлуасул, хабар хелда коктанан, хаси сарди данаха, анди брусу хишвана, хадуб хажи мурадил, чира худу кюригун, мадзи хан эде аннау, веденой шамил ихе, шамил дур ахир وعزارا خدوسا خونزر النائباسو ثلاغو حلخي سانان حاجي مرادك ألخانا إمام فياسو بيتسون صوتياسو إشغورين داغيستان كولبيلا جيوو جيلا خونزاخا شولي ألما عرولاو شوراي جيني بيچيزي جيمو حاول هج إنجيو چالما خازي تاغورغي تاغور تزي بترغي باتبياب هج إشابون دور توخو Маслу буреп, шамилиц захиханау, Хебдуда ранишан, данди яс жавап хунау, Жиндагу ранилан, шамилил хукмукана, Кинабагу ургун бугин, ахун хажи мурадгун, Живго хестат алфазе, унеугуго андиве, Хасурек арал чапар, хесул чантини буго, Адмухруч араб амру, ахлевуго хелда, метереш شامات خویال ده و دنوی شامیلی خی شایلان حاجی مورد شامیل حکم جندیخ چاپار از خورد میخاز چویال دخیلی خیزی خیخیچ و حاجی مورد ایمان بالا هنچانا بنا سابو اون خوکو دومت زی کنوچانا حسول رو خاصو کالکه ده هچون شامیل ایتسا حاجی مورد هیخانا حنقانی منوی خیزه غویلان جاواتلونا دي شامل حاجة تيجي نقاها دون حاجة ثاني دون حدورة ووغيلا واج عدي قيجي وغوين تادا خواسكي واجين ويتشان